0: موديها اكم ميجاهاتس تبقى هي فن.
1: احترام كرماني واكي فنوريكي واكي مقامكي بيكنو
2: كومي ميها كيوز احترام كرن جهين ميها
1: انكا غفراتون احترام دي بينيوز تيمايكي اهم ميهونا احترام كرامي حقاوكي
2: احترام كرووا احترام هودوا.

السلام عليكم. نودي هيك ميجا هرتز تي في ام جي هون تيرينا وران اوفا فير واغوت كول كان ايتم اون اي هون تيرين جي هون مي تو جي مي شويا اكيكا مي باتل كول دي ساما اي هون تيرين جي هون مي شويا كي هوكر تو اس فيوا كوم مي تو هيك جيس ا دي هاكاتي سو مينيتون اي كار كدي تيري ها دي في ام جي ستوديو ايم واغوتون كوريا كين دا شو اي هون تيرين جي بافير وما اكيكا الغون مي شو ويس كوريا كين داني اي كار كدي تيري ها هم مي شو كوريا دا ايروغا اكاكو انيكا كا ديم بين وا خاصا مسجين اكم كا وانا مس مي غدي ke terega phone walum ke fursatu tia ehun terinang e boy message kuramun gendani psm ea medurko dfm 91 mi page mi ge turun hama gulala wahaka da kalum ke fursatu se boy studio em wagutun mi gadi ge mi show kuriam mi gendani e gar gadi tiriha hame mi wagut kol terega we have gina ehun teringe request take jahal de veto masakke kurana gina farata ka wahaka da kal de veto masakke kurana gadi mi wani diha gadi 3 minute hinga fa message kuramun gendam vi psm ea medurko DFM 91 mi peja. Shofashani gadirge feshumge gotuga mi jahala de amilla raku ke lavan.

شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: Fini musumai hun musumge daturga euring ekwere kure vikamatate.
1: فليعبدوا رب هذا البيت.
0: فاهم؟ مي جيفلوغي فيري رسكالانجن ايورين الوكان كرا هوشيكامي.

0: Movie Mode. Movie Mode. Movie Mode.
1: مواضيع كم ميجاهرتز تبعي اف ام.

والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: ام نفس
2: منفوي في لونك دائره ام تازه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.